0: Non sapevate che il mito della razza serve a chi governa per costruire un nemico interno, per scaricare sul diverso le cause della crisi economica. Il razzismo è la voce di gruppi fascisti, xenofobi e sovranisti. Radio Blackout è antirazzista.
1: Radio تعتيم غير المناهضة للعنصرية.
2: بوتينش فانزوجوجة.
3: Radio Blackout هان ريشستودس.
4: كران راديو انترجيست.
5: Отключение радио. Антирасистское.
6: My Blackout Radio and Orfiliaif.
7: Расиста ты, Медамуд и Малди, Медамуд.